بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

محمد رسول الله، يعني صلوات سمبرنا عليه وعلى آله. هاي الله، هم بمو منتا daripadamu Tuhanku.